0: شعريك للمسبيحة ليس ومولي نقمي سكرات لحظاته ماريك اللهم فجأ لنا مما هدت وجدت به إليك ما داره ما
1: شاء الله ya sunanki
2: Saudat Imam
1: wani karatu a cikin karatuttukan da muka yi a makaranta za ki yi mana
2: wani addu'a ne
1: bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim ashraqu nurillah wa zara kalamullah wa sabata amrullah wa nafaza hukumullah amantu billah wa sta'antu billah wa tawakkaltu ala allah ma sha allah la quwwata illa billah tasantu bi afi lubbi billah wa bi ladi bi sunni illah wa bi jamil sitrillah wa bi azim zikrillah wa bi quwwati sultanillah bi halati fi tanfillah wa istajabtu bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam
1: ma sha allah ya sunanka
2: Abubakar Musa Mustafa
1: daga wani makaranta
2: Madrasatul Targhib al-Islam Idin Halima
3: wasu daga cikin ɗaliban makarantar Targhibul Islam ke yin wasu addu'o'i kenan da ake yi musu a wannan makaranta to kowace irin baitoci ne wannan makaranta suke yi ɗaliban ba su gaza yin wasu baitoci da ake yi musu a wannan makaranta ba
4: Gashi ta hanta ya azizan bila zulle ta sharabi zikirin mursalina bila mali Sulaiman Ibrahim Musa wa Salu wa Lulu wa Isa wa Nuhu wa Zulkifli wa Ayub Ilyas wa Hud wa Adam wa Daud ya Yasun wa Yunus Zulfadli wa Yaqub Idris wa Harun Yusuf Shu'aib wa Isma'il Zulman Jilfadli Kaza Zakariya ثم عيسى وأليس وتمت بخير الأنبياء مع الرسل على كل زد تخريب إيمان به تعتم تفسيرا على رجل قولي عليه صلاة الله ثم السلام وعد بين دوما على مراج الأدل إلهي ونجني من الذنب وقبل سايا القول والفعل
1: ما شاء الله daga wani makaranta kuke
5: madrasatul targhib al-islam
2: sujudi harima
1: da me kuka zo mana
5: wani manzamariya
1: to bismillah
5: sallu alaihi wa sallimu taslima ujubu al-madinati tala samma karima khairan wa rana saban wa akramayima wa man gada bil mu'minina wa iyatullahi al-qadima qadima sallu alayhi wa sallimu taslima wa sallu ala adabihi mutaadiba mustaliban mutaradifan mutaadiba mutaziran mutarayiran mutarayiba wa musalliyan wa musalliyun taslima sallu alayhi wa sallimu taslima
1: ma sha Allah
3: wasu baitoci kenan da suke yi wa fiyayyen halitta to sai dai mu ce Allah ya ƙara basira amin bayan kammala zantawa da ɗaliban makarantar ne malam Naziru Mustapha ya jagoranci yin addu'a kamar yadda al'adar makarantar yake a duk lokacin da za a tashi akan yi wannan addu'ar
1: اللهم صل على محمد وسلم اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم في بداية المضطرين رحمن الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير رب اغفرني ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اصرف عنا هذا الوباء واجعلنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بفضلك يا لطيف يا عظيم إنك على كل شيء قدير اللهم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وعاصمنا من فتنة الدنيا واكفنا بما تهب وترضى واكفنا بالقول الصادق في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تضل مع بعد إذ هديتنا وكلنا عونا ومؤينا وحافظا وناصرا وأمينا يا رب العالمين اللهم حجنا في تيسير كل عسير فإن التيسير كل عسير عليك يسير أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد ولا تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها من جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الحيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله تبارك وتعالى في أسكن جمد على يمو الله تبارك وتعالى في هذا زمان لا في الله سيمنا البركة شيء البركة ما بين دمكي الله يجزيك يا يمو دغافر هذا رحمة دان البركة النبي محمد دان البركة القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

تأتي تبوئي ورفقوك فالأم أرزكي كجهة موتي ومن جن أرزات أولاك من أيك دعك فارا كما يدروغو كي بزا سيوا أكاك شنكسا حكا أرزكي جهة موتي زي بزا سيوا تكو إنا تبوكو كي جرا مزاد ماتا ماتا سادي دكتاوا ينكا سواد منوما كبكو قنكو دكور وطنكو بني رجستا أجل إير APN أدك من مزاونكو APN مي ألان روغو وداتا كسا أرزكي الأمة ومن الساق أولي دي كوميتم بأتروا نجم إير إيو كي

0: شيء تبول وفخوطه فتن بالأرزكي لجهة موجي ومن جن إيرزات أوراك من الأيوكين دعك طارا حتماني الدروبو كي بزا سيوا أقاقشن قصا حكا أرزكي جهة بوجي زي بزا سيوا تقو إنا كيبو كي جرا مزا دماتا حمتا سادي دتاوا ينكا سوا دمانوما كتكو قنكو دك أربع تنكو بني ريجيسترا أجل إير APM أدك من مزا بنكو APM مي ألين الروبو ودات القصا أرزكين الأوما ومن قصا قومي دي كمتن فرق الواح نجل إير APM أجل البوشي
1: تارو كوما دنين يلا ماتا دو بزام بشين الأيوبا Dr. Goodlord Ebola Jonathan DCFR kize kadama da wadannan kayatattun dangin shakatawa a ranar mitin goma da watan Agusta shekara ta 2026 wajen taro dangin shakatawa na Golden Jubilee Forum Unity Park da ke Miti da misalin karfe 10 na safe sanarwa daga Kirimus Lamar Muhammad babban sakataren ma'aikatar gidaje da mahalli ta jihar Bauchi a madadin kwamishinan ma'aikatar Rice Honorable Allah

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

المدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون

0: وأهديك إلى ربك فتخشى.
1: صدق الله العظيم ده بعد ما يسرق ما يسرق كسر جوال ترى ما يدك سرالي كرا القرآن ما يجر ما سيكون ما أتلم إلى الله ميكوا ميكوا ميكوا ميكوا بي المثال من قال في شيء بسرقة مثال ذاك شيء وكذا كرا القرآن ميكر ما